الأمواج كتحاول تخفي داك الدموع اللي سالت قبل. هذه هي السعادة اللي بعنا ليكم، وهذه هي الضيافة اللي نحتضركم في هذا العالم. الوطن ديالكم كنشوفه كل يوم.